كانو ثد قلامة كردستان مبقى مع إيران واثا خيلانيل ساقو لا يوثا زيبانو ثكثي وث إيذا وختمة صوعاثا قوم دبران واثا خلمانة دقلامة كردستان مظهر درمانة معرقة دسماس نقتل بعيلوثا وقزامة بخيوثا مزاغد عراق مطر وعبرة بصيروثا قودرغات خميموثا إيران مسقى كوناش دعوادة سويا با قوتيول لشتت ريل بو خمشة وإسري لرب رقمة مسغل أقذام أربع وأربي شني نيويورك تايمز مشكخت دموت وعسكراي إسرائيلية تريانا قو عراق سبخت دمشريثة دبراكة قو إمارات وسعودية بمكليت ثلاثة طيسياث قراوي أثياني من عراق ترامب مبق قزيموثة لقوى الإيران وبنيثة طرتة القنطوثة

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

يبرز قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقة على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوت.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

Ankawa FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

عم زقزق ياثت برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة رسقالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

صباح مليء بأطياف أهلها وجمال أرضها وعذوبة مائها. ليس للصبح موعد أو مكان، حيثما كنتم أنتم كان الصباح. صباح الخير يا عنكاوة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

خونواثا خثواثا شما عزيزة شلاما اللوخ بس قال دعنكاوا قاود بيت عليهم دعنكاوا كنشيايا مقرون طلوخن خا حلقة خثتا من فرزة أطليطا شوعايا فرزة دا كابتن أنا مريزانو مقرون فرزة كابتن نظر أجمعين.

0: سینو رابین شما عزیز ایفن میدا ارخن دیل کابتن ساسان ناطر راز دیت ماخد کات هنکاو اطلیطایا سکرتیر نادی کات هنکاو رياضي بحاكي نخكمة من ديان نادية كات ما بريهلو وما إثن قامو قاوت قيطة وقازوخش ما برامج خنائتو طالت مستقبل هلبت كابتن ساسان كبير بشينا ثيلو هلبت ليه نقل قميث آيت من داني أرخ يعني لينا رو دايمو تكاوت مننا قبل تليفونيا أو تواجدوك مننا أخ
1: بسیم کابتن نظار شکر نقل استضافة دوخن طالی طال دی برنامج تد بر مجال حاکو غلد نشاطات نادی و اخبار نادی اکاد عنکاو رياضي طال ناشت ماثن عنکاو اكيد راديو عنکاو سباقي لدائما قاد نشر اخبار نادی و لين خسارتا كبيرا لتم بسیم طريق برنامج جديد شكرا ادارة نادي شباب شكرا برنامجك دائما في خير طالب نشر اخبار النادي ومتابع الطالب كل نشاطات النادي جدا كبيره ايتم بسين
0: شمع عزيز بوقار نشر باو الكابتن ساسان ولي بو خشمع خيتو نقعد جوجل خشبوني فبوقار كامر البت خشبوني ناشد عن كاو كبير اني اديه تعلان الرياضيين يعني بريشوثة شديدة ما متعلي الكابتن ساسان خامد داني تعلان بريشة ويعني متميزيني وقا وطوط الطائرة بقارني الكابتن ساسان بيه مشاتا كمشاوق على متعولة توخن تري ألبو تلتاسر تري ألبو أرباسر تري ألبو خمشاسر سؤال الحلقة هو بخصوص كابتن يخص كابتن ساسان اللي هو كان يعني أحد اللاعبين المتميزين في لعبة كرة الطائرة على مستوى المنطقة وليس على فقط على نادي أكاد خلينا نقول السؤال هو متى اعتزل كابتن ساسان اللعب وبعدين أكيد هو انخرط بالسلك الإداري ضمن إدارة نادي أكاد فتاريخ اعتزال كابتن ساسان أي كان خيارات 2013-2014-2015 بالتأكيد هواتفنا مفتوحة أمامكم للاتصال وجائزة أكيد مقدمة من الأخوة في نادي الكلداني مشكورين اللي هم دائمين يدعمون دائمين يدعمون الإذاعة بصورة عامة وعن طريق البرامج الجوائز اللي يقدموها لحضراتكم دعوة عشاء لشخصين كابتن شو رأي حاكتا ما تقمدخ ما تفتل منن يعني في فترة خاصة بطل مع أحداث بريل وقطيرا حاكتا خنشلن دائما
1: وأنا بحاكي إنه نشاطات ريال بوش توصل من بداية الشتاء
0: تمام
1: طبعا أخي يعني أي فترة نشاطات قصيرة حسب يعني أمره برنامج الاتحادات دائما كاي بفرض يرخد إشتاء بعدي نشاطات رئيسية ضد فرق فبداية دائما بداية الشتاء كوي تحضير طالت منافسات أكيد هم يعني أنا ظروف الثيل وطال المنطقة يعني خفت رسمخ له نشاطات قاود نادي فيعني بقارن مختصر يعني مسائل بريالو أو النشاطات بريالو قاود نادي أنا أي فترة التن فريق سباحة مثل المركز الأول المحافظ الأربل على مستوى الشباب ومثل المركز الثاني التفيئة ناشئين وبطول محافظة أربل أمره فريق سباحة جديدا مثل مركز الأول للشباب ومثيل المركز الثاني الناشئين.
0: هيك بشو على
1: قاود مسبح النادي أكاد.
0: تمام.
1: التن وأنا بطولة محافظة أربيل.
0: أي بطولة ماني رعاية قاود.
1: أكيد. اتحاد فرعي نعم. عن طريق مديرية رياضة أربل تعاون بيناث بريوال ودوال وي بطولة. خا بطولة يعني أمرخ. نشاط كبيرة هو يعني مشجع طالب السباحة أربل أمره وطبعا فريقا يعني فريق متميز له قاود أمره قاود رياضة السباحة التن هم أنا بطولة محافظة أربل بريوال التنس طاولة بس أي بطولة لا بس على مستوى محافظة أربل على مستوى كل محافظات ياو بس تبني ويداها واتحاد فرعي شركة وقاوة ترئم أربع اشتلاعب ولاعبة من كل عراق بطولة مفتوحة ياوا من كل محافظات أربع المشركة ياوا يعني أمر محافظات عراق كل المشركة ياوا طبعا ناديا إلى بمحاصل أربع مضالية
2: تريم وغربة وشتي خمنيان رابع
1: تريم وغربة وشتي إثن لاعبة المتميزة طبعا قاود نادي مريم نينوس يعني كان تحية من برنامج ديدو
2: مين ضدا
1: مين ضدا في المركز الأول تحت عمر 16 سنة
2: بس مجانا
1: وتن لاعبة
2: يعني بادغ يعني كيف هو قاعد منتخب
1: أكيد أكيد من ضمن لاعبات منتخب بلا قاعد
2: أمرقات في أديد فقرة خرطة
1: تن لاعبة ماريا نمر من فيها لمركز الثالث تحت 16 سنة يوسف نمر مركز الثالث تحت 17 سنة وعبد الله وسام مركز الثالث تحت 15 سنة وإثوانا لاعب صامويل هدير مثل أفضل لاعب قاود تحت عمر 11 سنة وهربد
2: يعني بي عمر إثم بطولة حتى التي خديسة الشنة
1: نعم
2: كمن دي مفصفانة
1: مدرب نادي ديدا سدهودة مثل أفضل مدربة قاود أي بطولة يعني كما إلى أمرخ هديد أفضل لاعب قاود أفضل مدربة قاود أي بطولة طبعا سدودة من مدربات متميزات على مستوى العراق وتلخ قاعدة كبيرة يعني أمرخ إتا مستقبل هو طالب نادي أكاد ونادي همنا يعني بشتيلة أمرخ من عائلة نادي وكبيرة كود اهتمام قاود فئات عمرية أمرخ المستوى النافع أثوالا هلبة بطولة تنس طاولة بنونة بريوالا خا بطولة على مستوى كل العراق كل أندية تموديوالو أمرخ فئات يعني دوري نخبة ودوري ممتاز ودوري درجة أولى ودوري درجة ثانية فريق من ضد ديدا إلي بمحاصل الباج من ضمنة
2: ميرو غش جيبا بشوالا
1: لا إقاود بغداد
2: بغداد
1: طبعا أي بطولة فريقا ليلى بياسغ النغبة أو النغبة خلع بمغلب له يعني حاسمية من نادي أربيل نادي أربيل سقل طال النغبة أخني بشلن قاود ممتاز دا حاليا تصفياتي له الممتاز فريقا متميسي لدا حاليا قاود أي مرحلة إليه بغالب خمسة مباريات غليبة للنادي نجف والنادي آشتي والنادي سكك والنادي براتي والنادي أرارة أشتي قاو سليمانية له ومغلبة لخال لعبة بس طال صناعة ففريقا دا حاليا من آني فرق منافسيني لو تد يسقي طال الدوري النغبة فدا مرحلة خرطة عن قريب إلى خرطة قاود بغداد بتبري بمنافسات
2: أكيد أنا مستمرين وقاود
1: تمارين مستمرين له تمارين وفريقا يعني متميسي لكبيرة والتنثيقة قايبة إنه خرطة انضار للدوري النغبة للعراق إثوانا هلبت فريق كرة الطائرة سيدات مشارك لقاط بطولة أندية عربية قاود شارقة إمارات بيرخة ترياوة إلي بمحاصل المركز الخامس قاود بطولة طبعا فريق مغلب لطلافة العباد وغلب لتري العباد يعني بطولة كبيرة مهمة وكبيرة خويثة فريقا إلي بقدر الإمكان أود منافسة بي بطولة بس يعني إثوى خنشا يعني مع أرخلاد أمرخ بأنه أني محترفات مثي أخوة ليو بأي مستوى أني فرق تخنة إذا قرأ أدغو مثلا مقارنة محليات ديدا كبيرة بشتنيا ومن محليات
2: شاكو خبصة كابتن ألو
3: ألو مرحبا كابتن
2: هلا أبو سنان
3: دخي
2: هلا بسيم دخي دايت
3: الحمد لله كابتن شاسان دخي حبيبي
1: تحياتي أبو سنان مشتاقين
3: أحوالوكم
1: بسيمة شكرا
3: هذه ابن اعتزال الدكتور كرة الطائرة
1: خمن أنا ثلاثة شن دمير كابتن نزار
3: يعني كوبي ليتر
1: والله كيفه
3: ماشي كيفه خير له أمور وسطوها
2: يلا 2014 أبو سنان
1: 2014 داعش يوا
3: ايه ايه
2: ايه يلا تمام
3: بس كيف انبقنا كابتن ساسان خلتوا على البلد احمر
1: فضل
3: أنا كبرن أجر فريق كرة قدم دي شاح عربت ليه بكم أوجيتم
1: نعم
3: دي عنادي أكادت لي إمكانية إيتن دادك تعدي كرة صالات وما شاء الله كله ملاعب عنكا وكرة صالات له كله يعني خماسي له فممكن أوجيتم خليجنا في مدربين طلع ممكن اكتشاف أودي أنا تعلاني باش واشتراك أوجيتم ده كرة صالات أجر يعني كرة قدم خديشة يعني
1: خالي
3: بعاون
2: تمام
1: تمام.
3: أنا بس هيك بالأمر.
1: شكرا بسيمة.
3: حبيبي.
0: والله بسيمة بشين وطواف. باي باي.
1: نعم. أبو سنان السؤال يعني.
2: أكيد اقتراحي ولا
1: صراحة.
2: اسمه من شكله خطي صار خلنا. ألو ألو أهلا مرحبا يا هلا مجد.
4: السؤال كان
2: سؤال أنت دا تعرف من وظيفي؟
4: يمكن
2: ساسا كابتن ساسان. تمام زين. كابتن ساسان هو كان أحد اللاعبين المتميزين بكرة الطائرة في عنكاوا. هو بأي سنة اعتزل؟
4: معك خيارات.
2: خيارات 2013 2014 2015.
4: أنا مواليد 2014.
2: أنت مواليد 2014 والله يطول بعمرك أكثر وأكثر إن شاء الله يا مجد. تمام يا مجد شكرا جزيلا. عندك سؤال شي بعد؟ نعم كابتن.
1: دار غلد المشاركة فريق الطائرة قبل الأندية العربية تاخد كمان منه فريقا إلى بمتاع الخمسة مباريات غلب الطلافة غلب التريم وغلب الطلافة. بس آني دف مباراة كما غلبو خلو إثوى منافسة كبيرة قوية وخاصة مباراة من بطل البطولة بطول هذا نادي شارقة بجانه يعني خا منافسة كبيرة قوية إثوى بينه وبينه خاصة مباراة ديدو بريال كبيرة ظلم مش تحكيمي قال دي مباراة. بس يعني أنا بريود له فرق محترفات يعني
2: ميدا محترفات من يك
1: محترفات خا روسيا وخا إيرانية بصراحة إيرانية يعني لاعب منتخب إيرانيا وقماي بس يعني دا خنش مستوى لي دختية وقماي. بس أنا فرق خن كله مثله لاعبات على مستوى عالي بصراحة فأني ود له فرق قاود أي بطولة. وإنما جرافق مثلا المحليات محليات يعني كبيرة بشتونية ومن داني فرق خنة. بس أكيد يعني مواصفات موجودة وقاود لاني لاعبات محترفات مثلية من برازيليات من صربيات من أمرخ روسيات كبيرة مستواي وكبيرة عالية
2: إمكانيات كبيرة توفق ما في حسب الدخل كيف كيف الجامعة.
1: فتاة الكويتي بلطل ثالث قاد بطولة مثيو كوبيات يعني بصراحة لاعبات يعني ما أمود أنه وصف المستوى جديد وكبيرة خصوصا يعني خا مستوى جدا جدا عالية وكبيرة يعني إثوى مهارات يعني غزيلا منه أي مستوى قدم له قاد أي بطولة. بس يعني محليات إثوى منه لكم خدميله ما في نتيجة وإنما فريق يعني ممتازية وخاصة أنا ترى لاعبات يعني أنا بصراحة كبير وما شفينه قاعد لعبوا وأني يعني ود له فرق. فأكيد إن شاء الله يعني طال مشاركات خلنا نادي باويل خ أمره دراسة خرطة أو
2: خبرة هو كمريال
1: صراحة يجب سمخت لد عامل مادي يعني هاي محترفات لي سهل مثايو كبيرة لك الفوكابتن يعني خاصة أوجن بطولة هذه بطولة معترف فيها وقاوة من اتحاد دولي يعني هم مراقب فيها من اتحاد دولي كل لاعبات ويرة ويعني من ضمن أمره تعليمات الاتحاد الدولي. فأيد كود ماث لاعبة ده بالشكل الاستغناء دولي وده بالشكل الاستغناء من الاتحاد الجديدة فأني كله رسومات بدل اشتراكي له يعني أقل شيء لاعبة بس أني رسومات التحويل وانتقال دولي وبرنامج جديد وكله يعني أقل لاعبة خاصة روسية إذن عقوبات الاتحاد الروسي دبل مكلفة فأربع ألف دولار أقل شيء بس أني كبيله يعني أني مسائل أمره للانتقال دولي وانتقال محلي فأني مسائل وعد عقود ديدو وتكت طيران ديدو آتي مثلا بيشي آخر خسر يوم أقل شيء كبيله اختد أودي انسجام من فريق فأني كله مصاريفي له. فالناس يعني قارش أي خط احتراف ومشاركات خارجية صراحة تكلفة كبيرة لو وثوى نفار يعني هاي بسيمة كم سعدي لان بس وقن مشاركات يعني كبيرة مبلغ جدا عالي تتناشى هاي بماثخ نتيجة بصراحة.
2: تمام.
1: كابتن بقروة بخص سؤال
2: ضد لا يعني قصدي افادة دي نشاطاته
1: نشاطاته
2: ما خلص
1: لان انتو بس حاليا حسب ما فيديو الاعلان ده اتن اسري اشتا بطولة سلة سيداتي لمستوى العراق
2: متقدمات
1: اتن اسرة شؤة بطولة كرة طائرة متقدمات
2: زين اختوخن يعني لبش كبيرة
1: طال اكيد اقولونا
2: حضرتن يعني طالع
1: فريق حاضر
2: تدريباته
1: مستمر له فريق ريشة همنا بطولة كأس العراق زوجي رجال وأمره زوجي ميكس ايش قاعد بغداد بتبسا
2: اكيد فريق ديدن شخص من مرشحين
1: فريقا من مرشحين اكيد يعني دائما فريق ريشة قاعد نادي ديدن متميز لدخلة فريق الطائرة بناثة وسلة بناثة ويعني اني فرق من اني افضل فرق له قاعد نادي اني اتو نتائج متميزة فأكيد يعني أخني التنثيقة بأنه باولوج أشاته نتيجة شدقة أنه بطل كأس العراقي فأشاته إن شاء الله باولو كنتيجة يعني هو وهو يعني مرضية طالت نادي والتنها رادة غير ختمانية خرتن قاود بغداد بطولة شابات تيلا ضد طائرة ضد عراق قاود بغداد بتبسا
2: من اللي مدرب شابات؟
1: مدرب شابات كابتن فودلير إلي وتن همينا دوري درجة أولى تسلى همينا عوش احتمال باسي نهائي ديال ختمانية فرمات خالص دوري ممتاز دبنونة فأني أكيد كله أني فرقا من دا ديق معظري ومستمرين لقاو التدريبات
2: آخر باني دوري إثن محترفة دي بغماتة دي عن
1: أنا حل دا تشوف شو محترفة ليبو أنا بطولات يعني أنا إعلان ويديا لقلو ليبو محترفات
2: قصدي يعني أنه فرق لك ماثيا
1: لا لا من ضمن
2: لوائح
1: البطولة ليثن لا
2: كابتن دخلت شي دوخني كود شو رايت عطلة دقيقة كاويلو خن برنامج خاص طالت أني على زوري هل بدأ لك عاد انه كاو انه متعه قاوي كاو جميم كاو بنايه قاعده قاعد تعلياته طالب نادي طالب مستقبل ما يثن برامج قموخ قاعد عندي
1: اكيد احنا كل شات نادي كاوي لبرنامج طالب قيطه طبعا الهدف الاول والاساسي من اي برنامج يعني اون غزايد امرخ لاعبات او لاعبين ودخلوا استقطاب طالب فرق ناشئين او شباب طالب نادي يعني فهدف منها انه غازو موهوبين من اني مدارس ما ثقلوا طالب فرق النادي فاكيد كشات اخني كاوغ يعني كايلن برنامج بداية عطلة صيفية من ضمن داني برامج كان امرغ اكاديمية او مدرسة كرة طائرة وكرة السلة وتنس طاولة منضدة وريشة اني معلني له حاليا يعني كودو استعداد طالب امرق طالب افتتاح ديدو حاليا طائرة وسلة متو يختاريخ تري اشتا بتبثخي يعني
2: من ديما اعمار بشقليتنا
1: من اشتا شنة حلت 15 شنة طبعا برنامج كرة طائرة تري اشتا بتبادل باو كود يوم الشبثة وترشابة واربوشابة من ساعة اسرة مخشكة حل ساعة خديسر كلجي وكرة السلة نفس اليوماثة باوة هم تري اشتا باوة افتتاحي باوة يوم تشبثة وتوشابة واربوشابة من ساعة تريسر في القديوم حل ساعة خاوف الجي طبعا قاود صفح النادي كله تفاصيل موجودة له وارقام تليفونه ديما تبقى مثلا يالي مساجل له ونفس اليوماثة كم تخرنه شبثة وتوشابة واربوشابة من امره غن طائرة ان تسلة نفس اوقاته بايبو مثلا بابو يما ماثيله طالت نادي هم سجليله وهم بادي يعني قاود التدريبات طبعا تسجيل مفتوح لحتى أني مثلا تريشت لي وخلص امتحانات مثلا إثم مدارس أهلية خلصي 15 اشتا اسري اشتا فبايبو إيم تخلصي ما فيلو دايما طرد نادي باو ثيخة طالت كله وتسجيل باو مفتوح أخني الحمد لله أنت تريقة عاد يعني عدد بايبا شقلوك طالت من الدخل كما برنغ من عمر اشتا شنة العمر 15 شنة
2: شقني تلفون بارم ألو
4: ألو
2: يا هلا بلينا
4: شينو
2: شينو طواف على خدايك
4: بس شو معي تخي
2: شكرا لا بس انت خليك طريق سيارة
4: لا ليكتوريان
2: سيارة
4: بس
2: خنشار
4: رياضة
2: تكون
4: يعني بس
2: دكبسن. ايه هو باش كبيرة سريعة على الطريق.
4: لا ليكتوريان سيارة ليكتوريان. لا أنا سريعين قالت لا سريعين فعلا.
2: ايه
4: بحاتي رابل وفي عليه
2: خطيش. ايه دوسية ايه تمام موريا لينا التغمندي. سؤالي هو كيف بدي ذاته ايه كابتن ساسان بمشاتة اعتزال ويديله
4: كابتن ساسان خدمني يعني لازم خنش هذا قاود لان يعني من دخل كمري لخنش مساعد لان
2: ده أنا مساعد لان غلية مشكلة تري البو تلتاسر تري البو أرباسر تري البو خمشاسر تري البو شتاسر ليه
4: ايه
1: خم داعش
4: يعني أنا مهم من اللي كنت مخبرا ليا إنه هو طال داش إن كبر أصلاً أنا أجيبي كله غلط كويا كنت قرط حال مهم ند مهم ند اللي ترجع إذا لين شقلته مو جاب وخن
2: أنا بشقلهم بدالك
4: كسباير هي من اللي بيشلو كسباير ولين شقلته لين خجعت تربحني قاعد صوم يوا وأنا خشبان لك لقب لي يعني استقبال لك كودي
2: زين
4: فأي بيش لزلا خاش إكسباير بيش لهر جيبو وخم فأنا ليه كل جوائزك شكلا يعني أنا كنت مخبران كنت مخبران هر هذا يعني
2: لا هم هي من دوسوثة هويا لا قام كيف تخدي خنك يعني قاود محكوا يا بس متكويا
4: أنا فأيد أمر بعد لو خبرت أنا من أول يوم أصلا
2: أيد أكيد شيء أيد أكيد لا لا لا يا حرر هذا أكيد شدد أنا كودن حناقة قاود أقول من دي أنا كبيرة
4: شدد شدد لا لا
2: لا
4: أنا عدت
2: لو أقلق وجدت الحناقة تمام
4: جواب
2: لا شدد
4: يعني
2: كمان خرائد لألكم خمش أرسل لتشدد رئيد
4: بخمش
2: أرسل أوكي خرائد يوثب برنامج هرب ديدد
4: إن شاء الله وتحياتي طالش
1: شكرا بسمتا
2: باي باي لينا يا هلا بشينا باي باي الو مساء النور يا هلا عنان شلون جنتي الله يخليك نعم عنان سمعتي السؤال
4: لا ما سمعت
2: اي ضيفنا العزيز كابتن ساسان هو كان احد اللاعبين المتميزين في عنكاوا ببطوله برياضه كره الطائره باي سنه اعتزل 2013 2014 2015 انت راح انا ما راح اجاوب انت تقولي لي وانا احطها بالقرعه واذبها برا شو تقولين
4: 15
2: كيفك
4: اردف لي واحد
2: 2016
4: لا
2: يلا همين كابتن يقول كيفك يلا اهي شقد شقد
4: او هذا هو ايش عمل
2: شقد هو شقد شقد شقد
4: 13
2: يلا تسمعين الجواب نهايه الحلقه يلا مع السلامه الو
5: الو
2: يا هلا بشينا لا تشي ديالو غادي حاك شايد لقيا ديالو
5: لكم يا ديالي
2: يا فالنتين يلا موري عزيزي
1: هاي لك مخبرد
2: ايه
1: كشفتها كلها
2: ايه خلاص بدنا نمجوبت موري دي احكي
5: انا برأيي ايه يعني وشك من قتل التحية حياه دبابي اخر كبير مسعود الناشط بالرياضه وكل لاعبين نادي اكاد
2: بابغ لعب طايره واي تمزل وقت السله
5: انا حسكون بتعامل من مانو سلم
2: اه كم مضيري لا تمام دوسي
5: انا برايي بدا الاعتزال 2013 بس اقرد جابي دوسي له يعني حسكون جدايز ولا طال خناشه خنا
2: طالب ويا آدم رحمن
1: شكرا تليفون فالنتين
2: اوكي بعد هذا ناطر واو
5: شكرا
2: كابوري ومن هولندا لا سردار فريد نوينه دائما فكان خبيرا مشاركات كبيره بالسيما ايتن خاف اي شكو اتصال خلنا دي لا باس اذا الو
6: مساء الخير كيف النساء
2: مساء النور يا هلا بنور
6: شلونك
2: الحمد لله بخير شلوني جنتي
6: الحمد لله انا بخير شلونك كيف النساء
1: شكرا
2: تفضل يا نور
6: بالنسبه للجواب اعتقد 2013
2: تعتقدين 2013 يلا تسمعيني الجواب نهاية الحلقة
6: اوكي شكرا تحياتي للمخرج مع السلامة
2: الو
5: الو كابتن شلونك
2: الله يخليك شلونك انت
5: مبارك
2: والله الحمد لله بخير امورك انت ايهاب
5: كابتن
2: ايهاب وياي
5: لا
2: وسام عفوا وسام تمام يا وسام نعم قل لي
5: السؤال
2: تاريخ اعتزال كابتن ساسان 2014 2015 تسمع الجواب نهاية الحلقة يا وسام شكرا جزيلا لاتصالك تسلم يا وردة باي باي الو
7: الو مساء الخير
2: مساء النور
7: شلونك
2: الحمد لله بخير شلونك انت
7: الله يبارك فيك الله يخليك شلونك
2: ماشي الحال من وياي
7: الوي حكمك
2: يا هلا بالوي
7: حبيبي حبيبي الله يخليك الجواب
2: 2013 نعم يا الوي شكرا جزيلا لاتصالك مع السلامة الو يا سارة
8: الو
2: مرحبا يا سارة يا هلا بيك ماشي الحال اخبارك
1: شكرا جزيلا
8: بالنسبه للجواب
2: 2013 تمام شكرا جزيلا مع السلامه الو مساء النور شلون جنتي نعم يا غادة 2013 تمام يا غادة شكرا جزيلا لاتصالك الو نعم يا غادة يا هلا ابو وفاء
8: مرحبا شلونك كابتن
2: الحمد لله بخير شلون جنتي
8: الحمد لله الحمد لله قلبي مرحب بالكابتن الاخ ساسان اهلا وسهلا
1: شكرا جزيلا
2: تفضلي
8: بالنسبه للسؤال يمكن 13
2: يمكن 13 يمكن راح تسمعين الجواب نهايه الحلقه
8: شكرا
2: يا هلا بيك يا وفاء مع السلامه الو نعم يا الهام
9: هلا بك هلا مساء الخير
2: مساء النور شلون انت اخبارك
1: شكرا جزيلا
2: تفضل يا
9: الجواب 2013
2: الجواب 2013 تسمعين الجواب نهايه الحلقه يا الهام
9: شكرا عيني
2: يا هلا بيك.
9: السلام.
2: هلا عيني. هلا
9: هلا. الو نهله. الو مرحبا.
2: يبشين وطوافة يا هلا نهله.
9: سيدة اخونا نزار. آه
2: بس انت هلا عز السيدة خداية.
1: شكرا سيدنا.
9: تحياتي استاذ كادر كادر الراديو عن كاول
2: اسمه جانا.
9: جواب 2013.
2: اوكي انا لا شمت جواب خريو. بس هلا فريد نويا من هولندا. يا هلا بشين وطواف هذا خداي اخباره.
1: شكرا كابتن.
2: والله شكرا لله. اخبار دمانو؟
10: والله الحمد لله دمانو شفت ثاني مباراة للتحديد المركز الاول. بس للاسف فريق الخصم جديدا تخت الكمري كم زاب لنا مباراة تدخل الى فرطوخ لشحوا المركز الاول. الفريق النشاقل
2: اها
10: فرق هدفين بس
2: اوكي تمام وقم يان جيتن قبوخ خشبوني بس اخي ايثن ابن جان
1: يم يلبيلو
10: لا اخش ايثن صراحة توقع لو بس خصما المباشر لازم غالب شو اصفر تتفاي شاقلو على المركز الاول
2: ايه
10: اخني تعادل تايد والم بس باي حال اعول لازم اعودو شو قوله صراحة اعودو البنية قوله لان اي فريق خلنا ورخافة كتير وطالة منطقة 16 وقول هذا بجول لا هجوم ولا تعب
2: ايه
10: فمشاقي لو نهائي الكأس يوم الشفت الدكافية استعدادات وجهة وقال قراش لابو كل اخوال يعني سقلوا دار خمر حالة خلطة فشلوا قاوت حصل تقسيمات الغرب تدور الدرجة الرابعة للشباب دوري ممتاز
2: تمام
10: اوكي
2: بس مجانا يلا يلا بخيل دار ابخاز وخل مانو مستقبل لخداني تعلانك كبيره مشي حاي جديد عند قيسقي كواتا وبش مخشن شومي مطيا المراتب عليا
10: ان شاء الله ان شاء الله خلينا نتواصل
2: نادي امين اكيد كبيرة أخ كبيرة خوش خط خير عليه.
10: إيه. أنا صراحة أقدم خيارة بين أربل يان سويد بابلان في ناس تعرف. أول خيار الأول صراحة كان داري البالي كان أنا أقلوه الأول بس تعرف. على الأقل.
2: خط أول.
10: شباب. وبين النشوات الجاني باول.
2: آه والله أنا خشون طالع طعمه بشتم إلى بعد. خط وخرته ما إيبا وطن
10: صراحة بس آخر بجانب شفت آخر تصور كورد وصادي لكن بس صراحة ده كل سكوات وصادي يعني
2: إيه بس مدام السيريسكا كم طلبي له بعد أخو مسألة الواصلة يا زل يعني طيل لخ مرحلة
10: أي ده طعم دعاهم دقيقة بدي كمل إنك دا على أساس تأخذ إيش المفروض لازم تشوف طعم مشارك من مباريات
2: إيه
10: وغادي يجوا عادة أول تمسوا إليها وتقبل إنها كانوا تماسوا تسوية مليان وبقي آخر سويد دخلوا دخل قريبا ناسو
2: وكانوا
10: هل دجانني لما كيف غيبا ناسو طاوة
2: هذا خير
1: كابتن سمحتي خمو داخل أودن بي موضوع
10: تفضل كابتن
1: تحياتي طالوق طبعا بصيخي يعني بأنه خجوانقة من جوانقة عنكا ومطيال دي مستوى بس خنصيحة أنا دخت ميرش كابتن نزار لقنص حنا دا بوقت الحالي آث طالد نادي أربيل لأن صراحة وضع النادي أربيل كبيرة ليه هو أي فترة وأي فريق حاليا موجود له يعني بوضع الحالي يعني باث آخر يعني صادم قاود تفريق
2: باث طالد فئات عمرية بعد
1: حتى تفئات عمرية كابتن يعني أنا مثلا حسب ماد غازن مثلا التنخى لاعب خنا راما أقر أجر شدته يعني كبيرة كودي يعني لكم رنغ محاربة بس يعني إيثن تفرقة قاعد بأنه سرايا لؤديا دائما لاعبين وبش القامق ماثيلو ناش جانو. فبوقت الحالي أنا غازن بأنه قر آزل طالت سويت بش يعني بش بشاق الفرصة وإيبد ماط عمره يعني خفيئة متقدمة أينق لم تخمل قاود احتراف آثة نادي أربيل تخض أول أينق لانا بنصحن أوكي بس يعني قاود في هذا عمرية لق لقنص حنا آثة طالب نادي أربيل. دبي كله سيكخلو أنخنة يعني دبي طائرة وسلة طائرة وسلة وريشة ومين ضداني كله وما تخلو ببيته أقرأ دخ فريق قدم أكيد كل كابتن كلن حس كودوخ يعني أمنية إلى يعني عنكاوة ولا خفريق قدم ومنافسة ودخت نادي أربيل نادي دهوق مثلا نادي نوروسي لنادي زاخول بس أخني كنادي أكاد كبيلة إمكانية مادية يعني أخني فريق طائرة لوفد تريسر نفار 15 نفار دكازل خدوك مثلا بلتن باري يعني بألف قوة حلين كودوخ فكيف عايد فريق قدم كبيل خميزانية ضخمة يعني أوديو أنا شمالي تنات رئيس نادي أربيل كامر مصرفه يخديسر مليار دينار الفريق كرة قدم خديسر مليار احتمال من تأسيس النادي أخني خديسر مليار ليه مصرفه
11: لا أكيد لا
1: آه. أكيد بش لا بزنس خمن دي
2: أكيد تمام أوكي تمام
1: بسيمة شكرا تليفون وغاد بسيمة إن شاء الله
2: بسيمة أخونا فريق
11: السؤال بصراحة
2: إيه لا أخ خون لك ودي له حفلات دخل خارج اعتزاله لا أخ بجانا يخلص متعول وبياته ببيت أوقني أوكي تشوفوا يلا أوكي فريد تمام يا هلا
1: بس
2: باي باي ألو نعم مساء النور يا هلا شلون جنتي
12: هلا بيك
2: يا هلا بريحاب نعم يا ريحاب شنو 213 هذا
1: رقم السيارة
2: إيه هسا هذا جواب غلط 213 وين أكو يجي رقم
1: قياس
2: وين أكو يجي سنة اعتزل يعني هو زلمة من الفرعون هو
1: قياس قاضي
12: لا أيدي السؤال
2: بأي سنة اعتزل كابتن ساسان؟
8: بأي سنة؟
2: اي اعتزل. اي
8: هي 2013
2: مو 213. تمام اوكي يا ريحة. يلا شكرا جزيلا لاتصالك. مع السلامة. اخر اتصالين راح ناخذ. الو الو نعم
13: الو
2: الو
13: الو ابويا لو
2: يا هلا
13: انا معك.
2: تفضلي.
1: احنا معك.
13: سؤال
2: بيا سنة اعتزل كابتن ساسان كرة الطائرة؟
13: 2013.
2: شكرا جزيلا لاتصالك. آخر اتصال نأخذ نوال. تفضلي يا نوال. مساء الخير. مراحل. الحمد لله بخير. شلون جنتي؟
13: الحمد لله على الله.
2: تفضلي.
13: اعتزالك.
2: نعم.

0: الو، يا هلا يا هلا بسميرة، شلونك؟ الحمد لله بخير، شلونك انتي؟ تفضلي.
1: الرقم 2017.
0: الرقم هذا مو رقم، هاي مواليد. يلا شكرا جزيلا للاتصال يا سميرة، تسلمي، مع السلامة. باي باي. كابتن ساسان التنخمندي اخني كبيرة خشون شقوق شهارة قاوي يعني نعتز به انه كبيرة تعلانة وتعلانياتها مطيرو اللي منتخب قماي ودا اخني طاي حلقة فتلة دوسوثو يا والوالي خكما شو ما نحكي على الانتيقة يعني مطيرو مثلا كابتن سيفان وغيره قاوي تعلياتها مختلفة دا باني دي تنخمندي ايثن داني دي حل داقم تعلي اقر من أعماري لو يعني الرابع ماني تن مطيلو المنتخب يعني قاعد منتخب يلو ده
2: طبعاً آخر أمر تصنيف بريوالة تن مثلاً قاعد لعبات فردية في غلة ريشة أي بطولة تصنيف خريفة بريلا أني تسقلو طالب منتخب أني تسقلو كابتن لك مثلاً أنا جيب يعني لاعب منتخب إيمان كمري لاعب
0: مؤدية ملاحظة شما عزيز خشبوني أي نقطة أنا خازنة كبيرة مهمة يعني كله أنا دخونواته وخثواته مشغولي له كبير اتصال ومجوبي بس خلت شمؤني يدو أنه أنا تعلانا وتعلانياته المطيلة المستوى العراق تعيته منتخب خمندي شهاري خفخري للطالنت يدخل منيلو أنا تعلانا وتعلانياته
2: كابتن إيثن فرق بين سحبي لخطة منتخب وإيثن فرق بين بينه أيد ويدي تمثيل منتخب يعني يامو ياما إيثن صحيبه لو طالب معسكرات بس مثلا بطولة لأبريكا أو احتمال بزي للمعسكر ليم سفرة فأون إيمان كمان لاعب منتخب كمان كود هاو بليطة من المنتخب ومسفرة منه وويدا مشاركة دولية
0: تمام
2: إين أقلب ماند آيد يعني وشو مغش بازل مستقبلا من أمرق طالب رواد ضد منتخب منتخب العراق كمريلو
0: تمام
2: يعني يعني عمره كود ماطة 50 سنة كاولو راتب من من الدولة أمره من وزارة الرياضة والشباب. فآخر بطولة بريلا دريشة أمره تصنيف. أنا كم سحبيلو تم منتخب. التن علي سالم جاو دريشة في المركز الثاني اللي في أد متقدمين. التن أورنينا طبعا أورنينا أوكلا تحية خلاعبة متميزة لجاو دريشة. في المركز الأول جاو متقدمات. وفيش لسحبته طبعا طالب منتخب. تم بانا شير مركز رابع مثيلة تحت 19 سنة سقطيلة منتخب تم أسامة عدنان مركز أول تحت 17 سنة فاريا باختيار مركز ثاني تحت 17 سنة سارة فارس مركز الأول تحت 15 سنة بيلا منهل مركز الثالث تحت 11 سنة روز منهل مركز الرابع تحت 11 سنة آني 8 كله شو مزيدة لطالب منتخب حسب تصنيف الإجبريلة آخر تصنيف ضد ريشة اتحاد ثماود له أنا كله سيفة لطالفة أقر بريا أي وقت بار بطولة حسب أنا فئات فأني يعني فاوي من ضمن وضد منتخب
0: تمام
2: بس أي بطولة خريطة بغرب آسيا بريلا قاود أمرق قاود أربل قاعد قاعة نادي أكاد مشركة ومنتخب عراقي أثوانا لاعبين نادي يوسف مفيد ود لتمثيل المنتخب
0: متقدمين
2: متقدمين وثوانا أورنينا همنا ود لتمثيل منتخب آني تري من ضمن منتخب آني فعليا ودلو تمثيل طبعا تيقش إتن يعني ثوانا همنا ثوانا نياني وثوانا كابتن فان وثوانا ما خلني وأم يوسف من ضمنه يوا وثوانا رمراما وثوانا سانا آني ويدلو تمثيل منتخب ريشا فلك بن حاكن اللي داني تيقة لأن كبيرة بصراحة خاضر ماشن خشمة
0: لأنه العاب خنجة لتن كبيرة
2: اتن بقاود مين ضدى اتن مريم نينوس مثيوة على قاود بطول تصنيف مركز ثاني تحت 15 سنة فمسح بيلة منتخب وثوانا روان سوران نفس الشيء مثيثي لمركز ثاني تحت 17 سنة وسقلة منتخب واتن ميرنا مجدي مثيثي لمركز رابع تحت 13 سنة آني ثلاثة لاعبات مين ضدى يعني رسميا سحيبوا لطالب منتخب بس يعني لا يبريخ بطولة أمرت خا خارج العراق من منتخب هاو بريا هاو يمسفره بس بريا مثلا بطولات دولية قاوت سليمانية مشوركة له مريم وروان تورنتو مشوركة له يعني يعني شو مو إيثن قاوت أمره فعلي من ضمن اللاعبات المنتخب التن أي بطولة خريطة كرة طائرة غرب آسيا بريوالة طائرة سيدات طبعا أني مسوفيرو من المنتخب وليبو محصل مركز ثالث ميدالية برونزية لغرب آسيا ثوانا لاعبة نورما منير طبعا أنا الكابتن منتخب إلى نورما التن فيوليت والتن دانييلا نجم والتن أماندا أدوار وكاجين جلال يعني خمسة لاعبات النادي حاليا من ضمن يعني لاعبات النادي له ومن المنتخب له ثوانا همينا هيلين عمر وهميشة هوشيار أنا شتقة من ضمن لاعبات النادي وبشلو سحيبة يعني أنا شو لاعبات نادي كاتيا وأنا مسوفيرو من المنتخب طبعا مدرب فريق مدرب منتخب العراقي كابتن راندي يوا وأنا همينا من ضمن الكادر الإداري مدير المنتخب بينا
0: منتخب كنت أهزلك ما لاعبات المنتخب
2: أربع سر
0: يعني ده خني تن شو لاعبات عند أربع سر يعني بأي حال خني ده جو دخل كنترول بطولة
2: بالضبط يعني طبعا ده خني يعني كدواري ببرنامج وخ رسالة في الطالي لك بن ده كشفنا بصراحة خا مزجيني الطال فريق طائرة بنافة بعدين يعني قبل بيشو مشاورة من إدارة يرخ 8 إيثن بطولة أمم آسيا كرة طائرة سيدات قاو الصين قاو بكين
0: تمام
2: خرمت بطولة طائرة خاصة أسرة شو بطولة طائرة سيداتي لا
0: دوري قصدك
2: دوري خالص قبل بعد معسكر تدريبي دادية
0: منتخب
2: فآخر بارخة تضارب لاتشدن الدير سالك مثالي فأسري 8 منتخب بالمسافر طال الصين حلت طلافي 8 طبعا لاعبات نادي احتمال عدد وبجهة
0: كابتن ده دخاز دخني قاوت قدم تيثن كبيرة مختربين
2: نعم.
0: باني العقلنا يعني بناثة مثلا طائرة المديانة ليه بتشوفها مخويثة
2: بصراحة يعني
0: ليثن جاي على بطبين
2: ويديو محاية بس يعني الطائرة أقل يعني دي احتمال عدد وبجهة
0: كابتن ده دخاز دخني قاوت قدم تيثن كبيرة مختربين
2: نعم.
0: باني العقلنا يعني بناثة مثلا طائرة المديانة ليه بتشوفها مخويثة
2: بصراحة يعني
0: ليثن جاي على بطبين
2: ويديو محاية بس يعني الطائرة أقل يعني قاوت سلة غزيو

0: ئێمە دیکشامێلن ان هاو بالێ هاو خا مەثەلەن يعني هاولا مستمسكات بابا إما هاولا مستمسكات عراقية أخني كنادي لتن مانا يعني جيلوغ بطرة بطرة ما ثخلة ودخلة مستمسكات تدهايبة ودى تنفيل نادي وتملات مستقبل جمع ضمن الصفوف المنتخب بهاي المستوى هو
1: تمام كابتن يعني وقت فتلة بس انت راح كلام نضي حلقة كبيرة
0: بس خد تأكيد أودن يعني دورات صافية
1: أوكي.
0: يعني أخني ميرا فيديو إعلان طائرة وسلة تري إشتا بتبادي وفاوي كل يوم الشبتة وترشابة وربشابة وإعلانات معدل بتكوشي الصفحة النادي أي معلومة بقيلة يبو أدي يعني جيلي صفحة النادي بثخيلة وشقلي معلومات منها
1: أخني شخيل دالة كنت حلقة أخني جبت حاكو
0: إن شاء الله وعن قريب هم من مكشوخ معلومات اللي د أمر دورات ضد مين ضد ودريشة همنا أنا إن شاء الله بياخد إشتا بايلا يعني أنا دورات من ضمن نشاطات النادي فأكيد أمد سؤال أو استفسار يعني يب خير قال صفحة النادي إن شاء الله خن كله معلومات بدمك شخلو ودخل ميري يعني يماثة وتاريخ ووقت ورقم موبايل كل من دي بايلا يعني قال صفحة النادي باي ومتابعة ودي وإن شاء الله أنا عن طريق برنامج وخرتك إن كامرن طالب نشواثا ناشت عنكا وما قديبو يالو مشضريدو طالب آني دورات لأن صراحة كبيرة استفادة يبو هم يالو بترحقي من ضغوطات أمره لدى ألعاب إلكترونية أو مسائل خنة آني التدخين كله آني مسائل مضرة أو الصحة ديالو فإن شاء الله أخني كنادي لن قصروا منه ودخلوا تبني قاود وآني خاصة هاني موهوبين بتسحبوا خلطال فرق النادي وإن شاء الله موهبوا بتسحبوا خلو ويسقي من ضمن فريق النادي ومستقبلا دخت داني شمان تقريلا بأنه افتخار كوغا وسيقى له منتخب وتمثيل منتخب ويدلو كبيرة بس انت لناشا يعني ناشد عنكا وأمره كله غازو خلو دين تعلقا ومنتخب خاصة يعني هاني بطولات خرايب ريلو كبيرة لاعباتا من ضمن منتخب يوا نقل تلفزيوني إثوى يعني كود أمريو مثلا أي لاعبة نادي أكاتيلا يعني خشمة كبيرة رابلة فإن شاء الله أخني كنادي يعني يشولني له مطبخ له لأعلى مستوى فدائما طرد نادي بثي خيلته كله ناشت عنكاوة وحسكو دوخ عن طريق برنامجوخ أمرخ له بأنه مشجعي له ياله ومشضري له وإن شاء الله أخني لن قصره منه
1: كابتن هاي تحكير وعني الدورات ده بس لخشبوني لغزي لقدم بقى قم بقول الشن خراي دائما نثو قدم
0: قدم أخني كابتن كشاتة كودو قدم بس أشاتة إيثن خا مهرجان كأس العالم قاود ساحد نادي فحل خاتمانيا لك أيضا بفخلة فإن شاء الله أخني تخاتمانيا مدرسة كرة قدم مش بتبيش بفخلة بس بيرخد أمر رغم من خديسر إشتا حل إسري شوقة ملعب النادي باو مشغول قاود خا أمر خا مهرجان زوري له بيشن قيل لعبات كأس العالم خا مندي تشلبي باو مندي خاثة باو تناشت عنكا لك من حاكن اللي لأن لي بريا بعد موافقات رسمية ودي فإيمة بار موافقات وخلصة إن شاء الله بودو إعلان الليش أو باو خا مندي تشلبي ومرتب طالب تناشت عنكا
1: كابتن باثو قلت سؤالة حلقة
0: نعم
1: آيت بمشاتة شو قالوخ طائرة
0: والله كابتن أنا شاتت تري ألف وتلتاسر أمرو تري ألف وتلتاسر بصراحة كبيرة هم لاعبين النادي يعني دمنية وكبيرة كم شجعيلي لا تتشوق إنما مرشح طالب هي إدارية وبلخن منه وهايبا يعني مثلا هاويلا خنتائج هو أو ماثق مدربين هو لاعبين هو تديالغ ومشاركوك وماثق يعني خمستوى هو مقدم خداود بطولة كرة الطائرة بنونة وحمد الله هاي بسيمة نقلة يعني خروافة واني دمنية وكله كم شجعيلي وإليه بتريال بوتلتاسر رحقا من الفريق أمرخ كم تعولة بس إليه بيألن قاود هي إدارية من شاد تريال بوتلتاسر أنا قاود هي إدارية إنوه وحمد الله يعني بلخلي منه وليبن ما فوق نتائج هو وليبن قدمه مندي بسيط طالد أمرق طالد عنكاو ترياض عنكاو قاود مجال أمرق كرة الطائرة ومجال

0: خلنا وإن شاء الله دائما هايبا خدمه خلال رياضة عنكاوة، وأنا وأخواناتي مني قاعد هي إدارية وكله أني رياضيين ثيق أمره وخرتجا لمنشن يعني أنا دائما اكتخرنا وأخواناتي بإدارة اكتخريلا يعني نقدمه شكر دائما طالب كله أني أخواناتي بلي خيال وقاعد النادي أمره من مؤسسين النادي وأني رياضيين ثيق وأني مسفرلو كنت خام قدمة لديثة طالت أمره رياضة بعنكاوة أنا مقدمنا تحية بشمد نادي أكاد وممنوني ومنه بأنه أخني نادي الحمد لله أديو مطيلة اللي أمره اللي مستوى كبير عليا إلي بشمي فارس لقاود على مستوى أمره أربل على مستوى كردستان على مستوى عراق وعلى مستوى أمره دول عربية فأني مشاركات أخني كنادي مشاركات شو من نادي فشل بريسا قاعد كله دول عربية وعلى مستوى غرب آسيا فأكيد أي مندي لي إثي بلاج ولي إثي قاعد جهودي أو جهود بس هي إدارة أني دا لا أي سلسلة نجاحاتي لمن تأسيس النادي من شات ألبو تشي ومتريو تشي أني خنوات كموديلة تأسيس النادي وأني فرق بديلو قاعد نادي أني رياضين تخدم له نادي ومقدم له ديثة أكيد لولا جهود أني رياضين كله لقمة تخوخني اللي مدي فأكيد مندي مندي قرش له خاوخ نسند له ودائما أخني بحاجة يغل للتشجيع والسنادة خاوخنا لا بس مساعدات أمره طلبه مساعدات مالية نادي لي بحاجة المساعدات مالية قد ما بحاجة للتناثة بسيم ودعم ناشجانة أكيد أقر لاوي ناشجانة أخني لابا ما تخدوكا فخرتنا من كمر النهاوي بسيم كله كنت خاد إثوال بصمة ومقدمة لخدمة طالد نادي ومجرية لديثة طالد بنادي طالد فانير بنادي وإن شاء الله أخني دائما برشة عليا طيبا صندوق لأي نادي وهاوتم بسيم الكابتن طالد فاخد فرصة دائما عن طريق برنامجه وعن طريق برنامج راديو عنكاوة أي دائما متابعي لطالد نشاطات النادي ومنت أني ناشقة معي لكسنديلة نادي وموكشي دائما أخبارها وهاي بسيمة طال كل أي خدمة مقدمة لطال النادي
1: أبو قارة خرايا وكريوثة أقر تجواب خام نوايد وكبيرا تعلانة خلنا شوقل ومتعولو خشبوني شي قاتليتو نويد خام حفلة خام ومباراة تكريمية وقلنا دي أنا
0: بصراحة يعني
1: بريه خاصة أني تعلان يعني كبير إيثن شوقي لبغض وزيثن تعلان دوسوثة هوية يعني طقني والفريق
0: أكيد أكيد يعني كابتن أخني أكثريد أني زيلة له مثلا بريه لأي هجرة يعني إثوى لخ سبب طالد مثلا لبار فرصة بأنه بار أوغن مساي وإنما أخني ويديو يعني مثلا خ فترة كابتن لي ذو دوانا خالي باعتزالية
1: يعني إيثن
0: إيثن إيه كابتن أقر هاو موجود داخل عنكاوة وباعتزال آود أكيد إكودو غاني من ديانا بس أني أكثري بليطالو بليطالو بهجرو وشوي قاهلو نادي بس مع ذلك يعني إتن مثلا كنت كافي لاعبين من خارج كودو مثلا خلعبة يعني بينات جانا أقر هو طائرة أقر هو قدم أقر هو سلة إيثن أوغن تجمعات بس احتمال مثلا إعلام ليثن إلا أو بارخ الصورطة من دي تذكارية بس مكشوف بس كشكل رسمي أمره يعني أوغن حفلة هذا غلالي بريا قليلي لوين بريا له بس أكيد يعني أخني هاولا أوغن لاعبين متميزين موجودين قاود نادي تملا يعني فكرة شلبي له
1: كبيرة هاود بس إيما كابتن شما عزيزة يكيف يعني ده معمير كابتن بجاني إنه يوم تشوق الطوف الطائرة اعتزال إيديا وتريال بوتو تاسريوا تاريخ اعتزال كابتن ساسان كان 2014 وأكيد بعد ما سوينا القرعة فازوا ويانا الأخ فريد نوية من هولندا بريخة أخونا فريد مش أدرخ له إلى طالب هولندا طامة يعني كداتة ده مشكلة بعزم أخلو آخرين شما عزيزة لاخا أبشلان شو مندي إلا بخريوفة توخن إشلامي أنا مريزانا ومقروان تخورزا كابتن نزار عجمايا نبقانة تخورزا ريبين عسكر وشمشينا موسيقى

كينو ثدق ليمت كردستان مبقى مع إيران واثا خيلانيل ساقو لا يوثا زيبانوثا كثيوث إيذا وختمة صوعاثا قوم دبران واثا خلمانة دق ليمت كردستان مظهر درمانة معرقة دسماس نقتل بعيلوثا وقزامة بخيوثا مزاغد عراق مطر وعبرة بصيروثا قودرغات خميموثا إيران مسقى كوناش دعوادة سويا باق وتيول لشتت ريلب وخمشة وإسري لرب رقمة نسوغ الأقذام أربع وأربي شني نيويورك تايمز مشكخت دموت وعسكراي إسرائيلية تريانا قو عراق سبخت دمشريثة دبراكة قو إمارات وسعودية بمكلي تطلاف طي سياسة قراوي أثياني من عراق ترامب مبق قزيموثة لقوى الإيران وبنيثا طرتا القنطوثة

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك. سلاما لك يا مدينة التآخي.

يبرز قالد عن كاوة التوخ دكثة لك قلبة قالوخ يديقة على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوت

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

وشجره قناثه وخليز مرياثه وخرزه طمانه كبرسي بيماثه خرزه اي راديو خليه وبسيمه شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

مرعيثة بغداد مقبلت بمطيطة باترياركا بولس ثيثايا نونا. كتلت ديمقراطيتا كردستانيتا فعيلوثة برلمان أننقايوثة أثريتا وقانولة لنطرتة إيثوثة دقليما ريشايوثة دقليما فاتيكان خوثارة بطفسة شوتابوثة جو كردستان وإيطاليا بمخدثة بسنتة تبشمرقة خلمان عرقايا مسخلت ترمى وإشتو إسري إيكنواثة دخني قوثة بعلعال عبرايا ومشت أسياثة أسيوثناية وشملايا مطيوانوثة أقنوميا عرقايا بتفاق بساقولايوثة مالايا وبصيروثة قومس آثة فرنسا وتركيا مفقد مال إقدانوثة يوروبناية قوساقي أوثة دبيث السيرة مشت ألانا أمريكا يا مشكخ على تنيتة إيران بمزودانوثة بهيكلي بصاروخي مطيول سبختات فاقو دايه

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوت الشي بوينت شؤوت.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة

أخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات مايد إيناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

مرعيثة بغداد مقبلت بمطيطة باتريركا بولس ليثايا نونا كتلت ديمقراطيتا كردستانيتا فعيلوثة برلمان أننقايوثا أثريتا وقانولة لنطرتة إيثوثا دقليما ريشايوثا دقليما فاتيكان خوثارة بطفسة شوتابوثا جو كردستان وإيطاليا بمخدثة بسنتة بيشمرقة خلمان عرقايا مسخلت ترمى وإشتو إسري إيكنواثا دخني قوثا بعل عالة عبرايا ومشت أسياثا أسيو ثناية وشملايا مطيوانوثا إقنوميا عرقايا بتفاق بساقو لايوثا مالايا وبصيروثا قومس آثا فرنسا وتركيا مفقد مال إقدانوثا يوروبناية قوسقي أوثا دبث السيري مش

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤو تشي بوينت شؤو.

وانت طالع سد الباب ما يهمني غياب الجذاب ما راح انقاص من تروح لأسد ما

أبرشية بغداد تستقبل وصول الباتريارك بولس الثالث نونة. كتلة الديمقراطي الكردستاني، تفعيل البرلمان ضرورة وطنية ودستورية لحماية كيان الإقليم. رئاسة الإقليم، الفاتيكان يشيد بنموذج التعايش في كردستان وإيطاليا تجدد دعمها للبيشمركة. الصحة العراقية، تسجيل 226 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية واستنفار كامل للمؤسسات الطبية. الاقتصاد العراقي يواجه تحديات مالية وعجزا في الموازنة. فرنسا وتركيا تتصدران الدول الأوروبية في اكتظاظ السجون. مسؤول أمريكي يكشف عن إعادة إيران تجهيز منصات الصواريخ تحسبا لضربات عسكرية.

مع أول أصوات النهار ليملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل.

0: بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

بيني وبينك ريح وغيم وبرق وغيم.

مار عيسى بغداد مقبلت بمطيطة باترياركا بولس ليثايا نونا كتلت ديمقراطيتا كردستانيتا فعيلوثة برلمان أننقايوثا أثريتا وقانولا لنطرتت إيثوثا دقليما ريشايوثا دقليما فاتيكان خوثارة بطفسا شوتابوثا جو كردستان وإيطاليا بمخدثة بسنتات بيشمرقا خلمان عرقايا مسخلت ترمى وإشتو إسري إيكنواثا دخني قوثا بعلعال عبرايا ومشت أسياثا أسيو ثنايا وشملايا مطيوانوثا اقنوميا عرقايا بتفاق بساقولايوثا مالايا وبصيروثا قومس آثا فرنسا وتركيا مفقد مال إغدالوثا يوروبناية قوساقي أوثا دبث أسيري مشت ألانا أمريكايا مشكخ عالتنيتة إيران بمزودانوثا بهيكلي بصاروخي مطيول سبختات فاقو دايه

0: شقوت الشي بوين شقا.
1: يبرس قال دعن كاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة. برس قال دعن كاوة شقوت الشي بوين شقا.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقال قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة

رئيسة بغداد مقبلت بمطيطة باترياركا بولس ليثايا نونا. كتلت ديمقراطيتا كردستانيتا فعيلوثة برلمان أننقايوثا أثريتا وقانولة لنطرتة إيثوثا دقليما ريشايوثا دقليما فاتيكان خوثارة بطفسة شوتابوثا جو كردستان وإيطاليا بمخدثة بسنتة بيشمرقة خلمان عرقايا مسخلت ترمى وإشتو إسري إيكنواثا دخني قوثا بعل عالع برايا ومشد أسياث أسيو ثنايا بشملايا مطيوانوثا أقنوميا عرقايا بتفاق بساقولايوثا مالايا وبصيروثا قومس آثا فرنسا وتركيا مفقد مال إقدانوثا يوروبناية قوساقي أوثا دبث السيرة مشت إعلانا أمريكايا مشكخ على تنيتة إيران بمزودانوثا بهيكلي بصاروخي مطيول سبختات فاقو دايه.

أبرشية بغداد تستقبل وصول البطريرك بولس الثالث نونة. كتلة الديمقراطي الكردستاني، تفعيل البرلمان ضرورة وطنية ودستورية لحماية كيان الإقليم. رئاسة الإقليم، الفاتيكان يشيد بنموذج التعايش في كردستان وإيطاليا، تجدد دعمها للبيشمركة. الصحة العراقية، تسجيل 226 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية، واستنفار كامل للمؤسسات الطبية. الاقتصاد العراقي يواجه تحديات مالية وعجزا في الموازنة. فرنسا وتركيا تتصدران الدول الأوروبية في اكتظاظ السجون. مسؤول أمريكي يكشف عن إعادة إيران تجهيز منصات الصواريخ تحسبا لضربات عسكرية.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة عنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني باسمة كالفجر، بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

مار عيثة بغداد مقبلت بمطيطة باترياركا بولس ليثايا نونا كتلت ديمقراطيتا كردستانيتا فعيلوثة برلمان أننقايوثا أثريتا وقانولا لنطرتت إيثوثا دقليما ريشايوثا دقليما فاتيكان خوثارة بطفسا شوتابوثا جو كردستان وإيطاليا بمخدثة بسنتة بيشمرقة خلمان عرقايا مسخلت ترمى وإشتو إسري إيكن واثا دخني قوثا بعلعال عبرايا ومشد أسياث أسيو ثنايا وشملايا مطيوانوثا أقنوميا عرقايا بتباقى بساقو لايوثا مالايا وبصيروثا قومس آثا فرنسا وتركيا مثقد مال إغدالوثا يوروبناية قوساقي أوثا دبث السيري مشت ألانا أمريكا يا مشكخ عالتنيتة إيران بمزودانوثا بهيكلي بصاروخي مطيول سبختات باقو دايه